0: هو إبليس. افتكر كده في قصة أيوب، إبليس هو اللي دبر وهو اللي دمر، مش ربنا. بالعكس، ربنا حط له حدود. تاني حد سبب في الشر، الناس اللي حوالينا. فكرك إن الناس عندها إرادة، مش بس أنت عندك إرادة، لأ، ده هو وهي وقرايبنا ومعارفنا والناس اللي في الشغل، الناس دي عندها إرادة. فأي شر الناس دي بتعمله هم اللي مسؤولين عنه، مش الله. تالت حد، البشر في المجمل عبر التاريخ. يعني أقصد مثلا سقوط الإنسان، ده خطأ تراكمي دخل الفساد للعالم، والخطأ ده تراكم وعمال يوصل لنا نتائجه لغاية دلوقتي. ورابع حد أو آخر حد، في أضرار أو شر بيقع عليا بيبقى نتيجة اختياراتي أنا الشخصية. بمعنى أنا باكل طول الوقت أكل مليان سكريات ودهون وتكاوي، المرض أو الشر اللي بيقع عليا ده مش ربنا بعتهولي، ده بسبب أنا إهمالي في صحتي، أو حتى لو أنا مش ملتزمة في شغلي، لو أنا مش بروح في الميعاد ورفدوني، ده شر بس أنا سبب. أخيرا وليس أخيرا، افتكر إن الله غير خالق للشر، هو كل ما هو خير، كل ما هو عكس الخير ده شر، بس ده مش طالع من ربنا. بالتالي إلهنا لا يمت بصلة للشر، إلهنا إله حياة، خير، بركة، نعمة، فرح، سلام، نور وأمان. كل ما هو صالح فهو صالح للكل، ونحن به وله وفيه. أرجوك فكر تاني في اللي تاني، وإقرأ ودور، وهطلب منك كمان تفتح رسالة يعقوب الإصحاح الأول وتقراها تاني. أبونا السماوي، بشكرك لأنك بتعلن الحقيقة دي ليا والإخواتي، إن أنت صالح، وإن أنت مصدر كل خير وفرح وسلام، وإن أنت مش بتجربنا بالشرور، مش بتبعت لنا مرض، مش بتبعت لنا موت، مش بتبعت لنا أي حاجة وحشة، بالعكس أنت المنقذ، أنت المخلص. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.
2: لو الجبال اتقلبت

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الثالث. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

لو كلمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ممكن تصدق كلمة قالت لك من غير ما تشوف بعينك؟ أكيد صعب، بالذات إن إحنا في الدنيا بنسمع كلام كتير ووعود كتيرة وفي الآخر مش بتحصل. لكن مع العجيب الوضع مختلف تماماً. تعال نفتح مع بعض كده إنجيل يوحنا وأصحاح 4. يسوع اتحرك للجليل وكان فيه خادم للملك عنده ابن مريض في كفر نحوم، والراجل سمع عن يسوع وما صدق، قالوا له إنه جه من اليهودية للجليل. جري إليه، كتاب بيقول لنا هذا، السمع أن يسوع قد جاء انطلق إليه، يعني ساب كل حاجة وراح عليه. هقف هنا واسألك، في وسط ظروفك الصعبة اللي فيها تحدي، هل بتسيب كل حاجة؟ يعني بتسيب المحاولات اللي انت بتحاولها بدراعك؟ بتسيب استسلامك لمخاوفك ولتعبك؟ بتسيب اعتمادك بس على الناس اللي حواليك وبتجري عليه لأنك عارف إن هو اللي عنده الحل؟ كتاب بيقول لنا في سفر أعمال الرسل 4، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طبعاً نخلص الخلاص الأبدي، نخلص من الدينونة ومن الهلاك الأبدي، لكن كمان الناس اللي بتقبل الفداء والخلاص الأبدي بيبقى ليها هنا في الأرض خلاص من كل أمور متعبة وصعبة في حياتها. نرجع لخادم الملك اللي قال بكل صراحة الحقني. قال له خادم الملك، يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. أيوة، تقدر تيجي بكل مخاوفك، بكل أمور جواك حاسس إن فيها تهديد لحياتك، إن الموضوع ده على آخر نفس. يسوع الحقيقة عمل حاجة غريبة شوية بالنسبة للطلب، لأنه ما استجابش بالطريقة اللي الراجل طلبها، إنه يروح علشان يشفي ابنه، استخدم طريقة تانية. أيوة، ممكن جدا ربنا يستجيب لك بس بطريقة غير اللي أنت كنت عايزها أو متوقعها، بسيناريو تاني خالص غير اللي في فكرك. عارف ليه؟ لأن الكتاب بيقول لنا في سفر أشعياء وأصحاح 55، ربنا بيقول، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. طب إيه؟ هل خادم الملك أحبط؟ هل قال له ليه طيب تعالى عشان أبقى متأكد إن الولد خف؟ أبداً. الكتاب بيقول لنا درس نتعلمه ليا وليك النهاردة، فآمن بالكلمة التي قالها له يسوع. هل بتصدق فعلا الوعود اللي ربنا بيديها لك؟ هل بتتحرك وانت مصدقها؟ الله بيكافئ الثقة دي. خادم الملك لقى عبيده جايين يقابلوه ويقولوا له المعجزة حصلت، ابنك خف. مش بس كده، ده أكدوا له ان الولد خف في نفس الساعة اللي قال له فيها يسوع ابنك حي. صدق الكلمة، امسك فيها، انت هتشوف العجب لو انت تمسكت بوعود الله، لأنه صادق، لأنه أمين. ارفع قلبك وقوله معايا، يا رب ساعدني أسلك بالإيمان. يمكن سلكت بالعيان كتير، يمكن مش بقدر أصدق أمور ما شفتهاش عيني. النهاردة يا رب لمسة منك تنقل إيماني، تنقل إيماني عشان أتمسك بكل كلمة أنت قلتها، أتمسك بكل وعد أنت اديتوني. حتى لو عيني مش شايفة، أنا بصدق أنك الصادق الأمين، إنك تقول فيكون، إنك أنت يا رب لست إنساناً فتكذب. يا رب نقلة في إيمان ناس كتيرة النهاردة، تمسك في الكلمة زي خادم الملك وتصدق وتتحرك، والإيمان بيكافئ ويكافئ جداً. بكرة حلقة جديدة فيها نقلة جديدة.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في وجع ما ينفعش يتحكي للناس، وجع بيتحس بس في مرارة اللي جوه القلب، اللي بيكون ربنا بس اللي شايفه وحاسس بيه. النهاردة هنروح مع بعض لهيكل الرب ونشوف ست مش قادرة تطلع صوت من كتر البكا، لدرجة إن الناس فكروها سكرانة، لكنها كانت بتسكب نفسها قدام الله. هنروح لحنة. حنة كانت بتعاني من العقم ومن تعيير ضرتها ليها، كانت بتروح الهيكل كل سنة بقلب مكسور، لكن في السنة دي حنة بطلت تشتكي للناس وقررت تشتكي لله. صلاتها كانت صامتة، لكنها كانت صارخة بالروح، طلبت ابن مش عشان تتمنظر بيه، لكن علشان ترده للرب. الله استجاب مش بس لأنها طلبت، لكن لأن قلبها كان مستعد يسلم العطية لصاحب العطية. ولما جه صموئيل، حنة ما نسيتش وعدها، قدمت ابنها الوحيد لله بفرح، فالله كافئها بخمسة غيره. الدرس هنا هو الاستجابة بتبدأ لما نسلم العطية لله قبل ما توصل لإيدينا، وساعتها المرارة اللي كانت مالية القلب بتتبدل بفرح وتهليل للي سمع الصلاة. حنة اتبدل حالها اللي دخلت بيه وقالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهكت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. في صموئيل الأول 2. قالت الكلام ده بعد كسرة وتعب كتير. إزاي فرح قلبها كل الفرح ده؟ إيه التحول الغريب؟ هي دي قوة الصلاة. إزاي عملته؟ إزاي الصلاة فيها قوة عظيمة قادرة على تغيير الواقع المادي والروحي؟ صمتك قدام الناس وصراخك قدام الله هو أقصر طريق للمعجزة. الله مش محتاج يسمع صوت عالي، هو محتاج يلمس قلب منكسر ومصدق في أمانته. دي ومضة كده لقلبك. الفرق بين حنة وبين الآخرين إنها ما خرجتش من الهيكل وهي حاملة صموئيل في إيديها في نفس الوقت، لكن خرجت وهي بتحمل اليقين في قلبها، فتبدل وتغير وجهها قبل ما يتغير واقعها. الحب المحرر بيقولك: أنا سامع الصرخة اللي مطلعتش من جواك، أنا شايف المرارة اللي في قلبك من كلام الناس. ما تخافش، أنا مش بس هديك ثقل قلبك، أنا هخلي العطية دي بركة لأمك كتير، بس ثق وسلم لي وجعك.
الآية النهاردة بتقولك: لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. صموئيل الأول آية 27. تعالوا نرفع قلبنا لربنا زي حنة ونقول له كده: زي يا رب ما سمعت أنين حنة اللي كانت مرة النفس وحولت صمتها المكسور لتسبيح بيملى الدنيا، وقالت كده: ارتفع قرني بك لأني نلت طلبي من عندك، لأني ابتهجت يا رب بخلاصك، تسعى فمي بالحق أمام الكل. يا رب علمني أني ما خافش من كلام الناس أو من وقاحة الظروف. أنت إله المستحيلات، أشكرك لأنك تحيي وتميت، تفكر وتغني. أنت الذي تقيم المسكين من التراب وترفع الفقير من المزبلة لتجلسه مع شرفاء شعبك على كرسي مجدك. ثبت قلبي على الحق ده زي ما اديت حنة صموئيل ليكون بركة لأمة كاملة. ما تعطنيش سؤل قلبي لراحتي بس، بل اجعل عطاياك فيا يراها الجميع فيؤمنوا بقدرتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة أني في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة أني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة أن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد عليا أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. إحنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. إحنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده إحنا مش بس منتصرين، إحنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامت المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم تقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتوا صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده. خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك، أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

ساق أم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار في تيه وضياع ومصير محتوم وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس ما أنا طيار جارف لكل الناس ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم صوت يسوع من بعيد عندي لك حل أكيد ده أنا أخلقك من جديد وحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه ويقبل حياتك ألف سبب وجيه ده أنت انتهت في وسط الزحام اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: جورج عزمي.
1: أعزائي وأحبائي المستمعين، أهلا بيكم في كل مكان، وإحنا في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال، الروح القدس هيعلمنا ويغيرنا ويدينا حكمة من السماء عشان نعرف نعيش حياة سماوية، حياة بحسب مشيئة الله، لأن دي واحدة من مقاصد وجود سفر الأمثال في الكتاب المقدس، إنه الإنسان يعيش كما أراد الله أن يخلقه، لأنه دي حكمة جاية من فوق عشان نعيش الإنسان الفوقاني اللي ربنا عايزنا نعيشه في الأرض، وده اللي بيميز شخص عن التاني. إحنا أبناء السماء ولا أبناء الأرض؟ حكمتنا وتصرفاتنا وأحكامنا وكلامنا إيه مصدره؟ عشان كده في الرحلة الحلوة دي مع سفر الأمثال هنتعلم سوا حكمة سماوية. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مظاهر الحكمة، ازاي اعرف ان انا شخص حكيم. خلينا النهاردة احكي معاك شوية في الفرق بين الحكمة والذكاء. هل الحكمة هي الذكاء ولا الاتنين غير بعض ولا زي بعض؟ وهل ممكن نلاقي واحد حكيم بس مش ذكي، او ممكن نلاقي واحد ذكي بس مش حكيم؟ شوفوا يا احبة، للامانة هقول عبارة خلونا ناخد بالنا منها: كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم، كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم. بمعنى زي ما اتكلمنا ان الحكمة هي حسن التصرف، الحكمة هي العيشة بحسب مقاصد الله وفي مخافة الله، الحكمة هي الاهتمام بالأمور الإلهية، الحكمة ان الواحد يعيش حياته صح حسب تعليمات كلمة الله، الحكمة هي حكمة الحواس، إننا كل كياني بتصرف بحكمة، بتصرف مظبوط. في ناس عندهم ذكاء بس ما عندهمش حكمة. فمثلا ممكن واحد الذكاء ده ممكن يبقى خير ممكن يبقى شر، يعني ممكن واحد يبقى ذكي جدا بس بيستخدم ذكائه في الشر. فمثلا الحرامي ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، النصاب ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، الشخص اللي بيكذب ممكن يكون عنده ذكاء وشطارة في انه يحبك القصص ويألف الأخبار ويقنعك ان اللي بيقوله صح. ممكن واحد عنده فن الضغط على الآخرين، ده ذكي. قال لكم على قصة غريبة قوي حصلت عندنا في بلادنا في مصر من كام شهر كده. مجموعة من الشباب راحوا عملوا مغارة فرعونية، بس هي مش فرعونية، هم حفروا حفر في الجبل وقعدوا يعملوا تماثيل ينحتوها ويرسموا لوح بطريقة فرعونية، وكانوا مغطيين المقبرة دي الفرعونية حفرينها في الجبل فشكلها مقبرة فرعونية 100%. قعدوا شهور وسنين يعملوا كده بمثابرة وبذكاء شديد، فهم اختاروا حتة مستخبية في الجبل، عملوا حاجات زي بتاعت الفراعنة بالظبط، وبعدين جابوا تجار أثار عشان يبيعوا لهم المغارة دي، وتجار الأثار راحوا اشتروا المغارة دي على أنها مغارة فرعونية وهي كلها نصب. لما قعدت أقرا القصة قلت إيه الذكاء اللي عند الشباب، ذكاء رهيب، إزاي اختاروا المكان، إزاي عملوا فن عالي جدا، إزاي عندهم مثابرة، إزاي أقنعوا تجار الأثار يروحوا يشتروا الأثار دي ويتخدعوا، إيه الذكاء الشديد ده؟ طبعا اتقبض عليهم وكانت يعني جريمة معروفة. لكن الذكاء مش هو الحكمة، الحكمة ما تعرفش تعمل غير لخير الآخرين، الحكمة بيحكمها قيم، الذكاء مش لازم يحكمه قيم. أشجعك من كل قلبي إنك تصلي الصلوة دي معايا، لو رب مديك ذكاء قول يا رب خلي ذكائي حكمة، أنا عايز أكون شخص حكيم. وخد بالك إن مش كل شخص ذكي هو حكيم، لكن كل حكيم هو شخص ذكي.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، حق ينقل حياتنا. ركز معايا وانت بتسمعني. انجيل مرقس اصحاح 3 وعدد 13 يقول: ثم صعد الى الجبل الرب يسوع ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حلو الدعوة العليا، الدعوة الجميلة في الحقيقة لمس قلبي قوي قوي. يقول كده أنه الرب يسوع دعا الذين أرادهم، دعا في دعوة على حياة كل حد فينا. إرادة الله أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. إرادته أنه إحنا كلنا نكون ليه بالكامل. أنت اللي بتسمعني وأنت ليك دعوة خاصة. يقول أنه أقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا وليعطيهم سلطان. شوف الترتيب الإلهي في الدعوة. أول حاجة مش دعاهم عشان يعملوا معجزات، ومش دعاهم عشان بس يكرزوا، لكن بصوا الترتيب الإلهي الجميل. يقول كده ليكونوا معه. دعوة الله مش بس يدعيني مرنم أو يدعيني أكون خادم أو بعمل أي عمل في الكنيسة، لكن ربنا أول دعوة النهاردة دعيني أكون معاه. مش دعيني أنه أنا أعمل نشاط، لكن دعيني أكون معاه. وفي الحقيقة اللي دعاهم عشان يكونوا معاه. والسؤال، يمكن بتخدم وبتسمعني، يمكن ليك خدمة كبيرة وبتسمعيني، بس السؤال، انت بتقعدي معاه بتقعد معاه، ولا مجرد ان انا بخدم الخدمة وبروح الخدمة وباجي من الخدمة؟ النهاردة الدعوة العليا اول حاجة تكون معاه، ولما تكون معاه هو اللي هيكلفك ويرسلك. يقول كده ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الإرسالية مرتبطة بمعيته. اللي قاعد عند رجلين ربنا بيعرف فكره وبيعرف اللي على قلبه، لكن يقول كده ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حقيقة رهيبة أنه التدرج الإلهي، تبقى معاه يديك إرسالية لكن يديك السلطان المصاحب للإرسالية. احنا عايزين السلطان بس بدون ما نقعد معاه، احنا عايزين نخدمه بس بدون ما نقعد عند رجليه، احنا عايزين ربنا يعمل بينا امور عظيمة، ايوة، بس ربنا دعيك في الاول تكون معاه. والخدمة بدون ما اكون معاه ملهاش قيمة وملهاش لازمة. ناس كتير بيجروا في الخدمة بس قليلين اللي بيقعدوا معاه. ناس كتير بيروحوا خدمات بس مش بيقعدوا ياخدوا اللي على قلب ربنا للشعب المسكين. أنا بصلي لأجل الدعوة العليا، بكلم النهاردة خدام يمكن ليه خدمة كبيرة بس بطلت تقعد معاه وبطلت تقعدي مع كلمته. ربنا النهاردة بيخبط على باب القلب من جديد ويقول لك أنا أهم من الخدمة، أنا أهم من أي حاجة. أنت بتقعدي معايا؟ كم حد فينا يقول له رجعني ليك من تاني، رجعني ليك من تاني، ورجعني للكلمة من تاني، ورجعني أكون معاك قبل ما أكون مع الخدمة وقبل ما أروح واجي. مهم قوي قوي أقعد معاك. نحمية في الحقيقة عشان يبني سور أورشليم يقول: جلست وبكيت وصمت ونحت أياما. لما تحسبها تلقاها 120 يوم، 120 يوم قاعد مع ربنا بيصلي بنواح ويبكي. فما تستغربش ان نحمية يبني السور في 52 يوم، وكأنه عايز يقول كل يوم بنا قعد قصاده يومين وربع بكى ونوح وصيام قدام الرب. هل يا ترى احنا بنقعد معاه قد ما بنخدم وقد ما بنروح ونيجي، ولا هل يا ترى الخدمة واخدانا؟ اصلي ليك تكون معه، تكون معه والرب معاك. لأي فكرة جديدة، الى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت، ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده أن احنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لسته طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لسته طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه، إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين 1. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف ان لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الأبدية، مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجة بتعملها على الأرض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح، فنعطى مكافآت على كل حاجة عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمة الحقيقية مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن، وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ورزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا نقضي الوقت اللي جاي وإحنا رافعين قلوبنا وعينينا عليه، نسبحه ونقدم له كل الإكرام والتعظيم لأنه هو يستحق. في إنجيل لوقا وأصحاح 4 الأعداد من 18 بيقول كده: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. الأعداد دي ببساطة بتكلمنا عن إرسالية المحبة اللي جه بيها يسوع عشان يتقابل مع النوعيات اللي قرينا عنها. وبكل يقين كل حد فينا ممكن يلاقي نفسه في الفئات اللي قرينا عنهم دول: المساكين، المنكسري القلوب، المأسورين، العمي أو المنسحقين. عشان كده الخبر الحلو الرائع إن هو جه علشاني وعلشانك، علشان يشفي ويحرر ويداوي، يفتح العينين. تعالوا كده نتجاوب مع إرسالية حبه ونستقبل شفائه، نقوله كده في الترنيمة الجاية مع بعض: أنا جاي يا رب، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

ومن أشهر اللقاءات اللي قرينا عنها مستقبلة شفاء ومحبة الإرسالية دي هي المرأة نازفة الدم اللي كان قديلها 12 سنة أنفقت كل فلوسها على الدكاترة لكن صارت إلى حال أردأ. لكن كان ليها اللقاء الرائع ده مع السيد لما جات له كده في الزحمة ووسط الجموع وقالت في نفسها لو مسست فقط هد بثوبه شفيت، وكان لها ما أرادت بالضبط. وهو شعر في الحال بالقوة اللي خرجت منه وقال كده من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني، بإيمانها فيه استخرجت قوته لشفائها من دقها الدفين. وأنا عندي ليك خبر حلو النهاردة، هو لسه متاح بنفس القوة وبنفس المحبة ومستني لمستك اللي بالإيمان. تعالى هو منتظر في لقاء خاص جدا، لمسة إيمان تشفي. تعالوا نردد الكلمات اللي جاية في الترنيمة اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة، المسني بإيدك ده أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس توبك ده أنت.

في لقاء تاني مع المخلص اللي مش بس بيشفي لكن بيروي. واحدة تانية كانت مشكلتها عميقة قوي، كانت عطشانة وكانت رايحة البير عشان تستقي مية. والمشهد ممكن يكون عادي، واحدة ست عطشانة رايحة تجيب مية، لكن في الحقيقة الموضوع ما كانش بالبساطة دي. ده كان مجرد تصوير لروحها العطشانة لمية من نوع تاني، مية تديها حياة، تروي أعماق نفسها التايهة اللي كانت بتدور على شيء يملاها ويرويها. وهناك لقيت صاحب إرسالية المحبة مستنيها عند البير بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت منه فأعطاك ماء حيا، كل من يشرب منه لا يعطش أبدا، بل يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. وكان نفس المكان، مكان اللقاء مع المخلص المروي، بئر السابرة، هو مكانين في وقت واحد، مكان للموت والحياة، مكان للدفن والقيامة. اتدفن عطشها المرير، وعاشت روحها المسكينة الضيعة، دبت الحياة الجديدة في جثتها الهامدة من زمن بعيد. تعالوا نترنم الكلمات الجاية دي مع السامرية ونقول له كده: سألوذ بحضنك من جهلي، من شهواتي لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر.

واحدة تانية دي ممكن نقول عنها إنها في حتة تانية، دي متمتعة بيه على طول، ومجرد إن هو يغيب عنها مش عشان هو مش متاح، لكن علشان هي اللي كانت بتأثر في لقائه، فكانت بتطلع تجري تدور عليه وما تهداش غير لما تلقاه. دي عروس النشيد اللي لما بصوا عليها كده قالوا: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بصراحة أكيد شافوا فيها حاجة أثارت عندهم السؤال ده، أكيد لقيوا واحدة فيها حاجة مختلفة عن كل الباقيين، وهي طالعة كده وماشية مسنودة على حبيبها ومستقبلة منه نعمة وسندة وتعزيات، مختلفة في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، هي متكلة ومتكية. لما يكون لينا لقاءات الشركة المتجددة العميقة هيبان علينا، وهنثير تساؤلات الناس حوالينا، وهيتم المكتوب فينا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. والجواب والوصف بتاعها كان بديع. بعد اللقاء قالت لهم كده: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. تعالوا نترنم بالكلمات دي مع العروس ونقول له كده: أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان.

يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات الجاية دي: كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات، عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي. وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس، هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعاً العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعاً أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا انتوا عارفين انه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل ازاي في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان؟ كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيرا كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلا الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعا صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعا الموضوع مؤلم جدا. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده. فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك، وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليكي في الشارع، الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا، والناس طبعا اللي سبقونا على السماء. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معاك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف إن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت، وللخسارة وقت، للصيانة وقت، وللطرح وقت، للتمزيق وقت، وللتخطيط وقت، للسكوت وقت، وللتكلم وقت، للحب وقت، وللبغض وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي، بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي
على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع. آمين.

قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق، والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح

الصباح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. أما الرجل الجاهل فيتلفه، التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة. الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ، عامل بفيضان الكبرياء. شهوة الكسلان تقتله، لأن يديه تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الزور يهلك، والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ممكن تصدق كلمة قالت لك من غير ما تشوف بعينك؟ أكيد صعب، بالذات إن إحنا في الدنيا بنسمع كلام كتير ووعود كتيرة وفي الآخر مش بتحصل. لكن مع العجيب الوضع مختلف تماما. تعال نفتح مع بعض كده إنجيل يوحنا وأصحاح 4. يسوع اتحرك للجليل وكان فيه خادم للملك عنده ابن مريض في كفر نحوم، والراجل سمع عن يسوع وما صدق، قالوا له انه جه من اليهودية للجليل. جري إليه، كتاب بيقول لنا هذا، السمع ان يسوع قد جاء انطلق إليه، يعني ساب كل حاجة وراح عليه. هقف هنا واسألك، في وسط ظروفك الصعبة اللي فيها تحدي، هل بتسيب كل حاجة؟ يعني بتسيب المحاولات اللي انت بتحاولها بدراعك؟ بتسيب استسلامك لمخاوفك ولتعبك؟ بتسيب اعتمادك بس على الناس اللي حواليك وبتجري عليه لأنك عارف إن هو اللي عنده الحل؟ كتاب بيقول لنا في سفر أعمال الرسل 4، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طبعا نخلص الخلاص الأبدي، نخلص من الدينونة ومن الهلاك الأبدي، لكن كمان الناس اللي بتقبل الفداء والخلاص الأبدي بيبقى ليها هنا في الأرض خلاص من كل أمور متعبة وصعبة في حياتها. نرجع لخادم الملك اللي قال بكل صراحة الحقني. قال له خادم الملك، يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. أيوة تقدر تيجي بكل مخاوفك، بكل أمور جواك حاسس إن فيها تهديد لحياتك، إن الموضوع ده على آخر نفس. يسوع الحقيقة عمل حاجة غريبة شوية بالنسبة للطلب، لأنه ما استجابش بالطريقة اللي الراجل طلبها، إنه يروح علشان يشفي ابنه، استخدم طريقة تانية. أيوة ممكن جدا ربنا يستجيب لك، بس بطريقة غير اللي انت كنت عايزها أو متوقعها، بسيناريو تاني خالص غير اللي في فكرك. عارف ليه؟ لأن الكتاب بيقول لنا في سفر أشعياء أصحاح 55، ربنا بيقول لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. طب إيه؟ هل خادم الملك أحبط؟ هل قال له ليه طيب تعالى عشان أبقى متأكد إن الولد خف؟ أبداً. الكتاب بيقول لنا درس نتعلمه ليا وليك النهاردة، فآمن بالكلمة التي قالها له يسوع. هل بتصدق فعلا الوعود اللي ربنا بيديها لك؟ هل بتتحرك وانت مصدقها؟ الله بيكافئ الثقة دي. خادم الملك لقى عبيده جايين يقابلوه ويقولوا له المعجزة حصلت، ابنك خف. مش بس كده، ده أكدوا له ان الولد خف في نفس الساعة اللي قال له فيها يسوع ابنك حي. صدق الكلمة، امسك فيها، انت هتشوف العجب لو انت تمسك بوعود الله، لأنه صادق، لأنه أمين. ارفع قلبك وقول له معايا، يا رب ساعدني أسلك بالإيمان. يمكن سلكت بالعيان كتير، يمكن مش بقدر أصدق أمور ما شفتهاش عيني. النهاردة يا رب لمسة منك تنقل إيماني، تنقل إيماني عشان أتمسك بكل كلمة أنت قلتها، أتمسك بكل وعد أنت اديتوني. حتى لو عيني مش شايفة، أنا بصدق أنك الصادق الأمين، إنك تقول فيكون، إنك أنت يا رب لست إنساناً فتكذب. يا رب نقلة في إيمان ناس كتيرة النهاردة تمسك في الكلمة زي خادم الملك وتصدق وتتحرك، والإيمان بيكافئ ويكافئ جداً. بكرة حلقة جديدة فيها نقلة جديدة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في نوع من الحب ما ينفعش يتكتم. محبة يسوع مش بس بتحررك عشان ترتاح، لكن علشان تبقى نور لغيرك، زي ما بولس الرسول كده قال: لأن محبة المسيح تحصرنا، في كورنثس الثانية 5:14. يعني بتدفعنا، بتخلينا مش قادرين نعيش من غير ما نوصل النور ده لكل حد لسه عايش في الظلمة. لما فعلا تدوق الحرية اللي بيديها يسوع، قلبك مش هيعرف يسكت، هتحس إنك لازم تحكي، مش وعظ لكن شهادة حية. هتحكي إزاي خرجك من خوفك، وإزاي كسر سلاسل خطيتك، زي السامرية سابت جرتها وجريت تقول: تعالوا انظروا إنسان قال لي كل شيء. اللي حررها حولها في دقيقة لأعظم رسالة حب. مش لازم تمسك ميكروفون علشان توصل رسالة ربنا، الرسالة ممكن تكون كلمة طيبة لحد مكسور، أو حضن حقيقي لحد تايه، أو حتى غفران بتقدمه للي أذاك. أوقات كتير الناس مش بتبقى محتاجة تسمع عن ربنا قد ما هي محتاجة تشوفه فيك، في هدوءك، في أمانتك، وفي محبتك اللي مش بتطلب مقابل. محبة يسوع بتوصل للناس من خلال تصرفاتك، صورتك. أوقات الناس مش محتاجة تسمع كلام عن ربنا قد ما محتاجة تشوف ربنا فيك. أنت نفسك بقيت الرسالة اللي العالم بيقراها. يسوع بيدعونا النهاردة نكون شهود للحب المحرر ده، مش بالكلام بس، لكن بالحياة اللي بنعيشها وبنشهد بيه عنها. كل قرار نقي بناخده، كل تضحية بنعملها، هي رسالة مكتوبة بروح الله الحي. العالم بيئن مستني يشوف أحرار عشان يصدق إن في محرر. أنت النهاردة سفير لأعظم ملك محرر.

قرر. انت النهاردة بقيت الرسالة اللي الناس بتقراها زي ما الكتاب بيقول: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا لا بحبر بل بروح الله الحي. كورنثوس الثانية 3:2. خليك النهاردة سفير للحب المحرر. كل ابتسامة صادقة، كل قرار نقي بأمانة بتاخده في شغلك، في حياتك، في بيتك، كل مرة بتسند فيها حد، انت كده بتكتب سطر جديد في رسالة الله للعالم، سيستم جديد ناجح في صورة الله وإرادته الصالحة، بتجيب ملكوته على الأرض وتبدل سيستم العالم الفاسد. يا رب يسوع، شكرا لأنك حررتنا، ما تسيبناش نحتفظ بالكنز ده لنفسنا. ادينا يا رب قلب خادم وحياة بتنطق بجمالك بتحريرك. خلينا نكون نور في وسط العالم ورسائل حب مكتوبة بإيدك الطهرة. خليك فينا، نور بينا ليأتي ملكوتك. آمين.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا، ليك كل المجد والحمد. نعمة كبيرة إنك تتنازل وتتكلم ليا. برجع تاني أفتكر إني ملك ليك وحدك، دمك على راسي وذهني وجسدي كله، على مشاعري وقلبي، على كلامي ولساني، على وداني وكل كياني. مش عايزة في يوم من الأيام ذهني يقف عائق بيني وبينك أرجوك. مش عايزة القلق والتخوف من رأي الناس يخليني معملش حاجات أنت عايزني أعملها، لمجرد أني عايزة أبقى في اللي الناس حواليا متعودة عليه. من فضلك ساعدني، ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك، وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه تحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم، وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله. ما تشتكيش عليه، لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير. ما ترفعوش الناس فوق قوي، وبعدين لما يعملوا او يختاروا امور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الارض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الامور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع. وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش. انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي للمريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6: فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق: أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم، صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده، خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان، ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان، والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام، محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات، بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة، صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلاتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار

0: ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقولك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب. إكرام لجلالك، اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب. منديك كل المجد، أمين.
1: رب لي كل المجد. جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك. هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي. لا تخطئه عين لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك. يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

هللويا. اتفضلوا. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الافضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون. ليه؟ علشان نذيع اكتر 5 ترانيم انتوا حبيتوهم وتوصلوا عليهم لايكس. ترانيم جميلة جدا يا جماعة، والنهاردة هنذيع لكم الخمس ترانيم دول. علشان كده لو بتسمع الراديو وفي ترنيم عجبتك يعني ما تستخسرش تدوس لايك علشان ينفع الترنيمة دي تكون معنا في التصفية يوم الخميس اللي جاي. توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا على طول ندخل كده في الجد ونشوف ايه هي الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا يا جماعة اسمها لما تيجي يا إلهنا، كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة قوية كده، ولما بتترنم كده في أي اجتماع بحس كده المكان بيتهز وبتقول له ارسل الروح فيضان، تعالى يا رب اسكب بروحك علينا. ترنيمة خطيرة يا جماعة، يلا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جديده جميله جدا يا جماعه, واللي شاف الفيديو كليب بتاعها كمان مبهج قوي. اسمها انا وارث, كتابه رند عريضه والحان مينا حليم, وترنيم فريق الحياه الافضل. وترنيمه كده جميله ويعني مبهجه الحقيقه, حتى تصويرها مبهج. انا شخصيا بحبها جدا ترنيمه انا وارث دي. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمه انا وارث اللي فازت بالمركز الرابع, ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه فيها توبه وخشوع كده، تبقى جاي له كده بخطيتك وتقول له بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح. ترنيمه خطيره جدا جدا جدا، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. كان زمان رنمها فريق الحياه الافضل شباب، فالبوم جميل جدا. والحقيقه الترنيمه دي فعلا غاليه على قلبي، ودايما كده لو انت بتصلي كده وعايز تتوب الترنيمه دي مناسبه جدا انك تكون بترنمها. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه بعترف قدامك يا يسوع المسيح اللي فازت بالمركز الثالث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

رجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه حلوه جدا يا جماعه. في ترانيم مترجمه اترجمت زمان وحقيقي كانت قويه. ترنيمه انت صخره خلاصي ترنيمه حلوه قوي كده وفيها حماس ورتمها جميل وكلامها قوي. اني اؤمن بك ربي اذ اخلصت الحب لي. يعني ترنيمه حلوه حقيقي يا جماعه. رنيمه فريق الحياه الافضل واشجعكم كلكم تسمعوها. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انت صخره خلاصي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوفى.

ورجعنا لكم مره كمان وجت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا في التصفيات النهارده بالمركز الاول؟ ترنيمه يعني اقول ايه بصراحه، ترنيمه تستاهل تبقى في المركز الاول، والترنيمه دي بالمناسبه كانت معانا الاسبوع اللي فات، ترنيمه برفع اليك تسبيحي طول ما انا موجود، قويه جدا يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ما انت فرح قلبي وانت سلامي. يعني كلام بصراحه قوي جدا، تستاهل تكون موجوده معانا في المركز الاول. والحقيقه بوجه تحيه لمنال سمير، بنقول لها يا لولو يعني اكتب لنا ترانيم حلوه من النوع ده كتير. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه، بس قبل ما نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول بفكركم توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ولو في ترنيمه عجبتك من فضلك دوس لايك علشان ينفع تفوز معانا في التصفيات الاسبوع اللي جاي. استنوني الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه من خلف الميكروفون، والى اللقاء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة من كلمة الله. آيتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا والإصحاح الأول عدد 14، الآية الجميلة: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. وفي الحق الكتاب الجميل اللي قدامنا نشوف يوحنا الحبيب وهو بيكتب لنا عن تجسد المسيح، يقول تعبير جميل جميل يلمس القلب، يقول حل بيننا. كلمة حل بيننا يعني جاب خيمته ونصبها وسطينا، وده ليه معنى جميل قوي ربنا عايز يوصله لقلوبنا، انه في تجسد المسيح الله بيقريب جدا جدا جدا من البشر وتنازل وخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي البشر. لكن الأروع يقول إنه حل بيننا، جه نصب خيمته وسطينا عشان يبقى قريب منك. اللي نفسه وصله ليك وليكي إن ربنا قريب منك قوي، بس عليك إنك تقول لربنا افتح عيني أشوفك، تقول لربنا يا رب ساعدني الوقت اللي جاي أنا أبقى مدرك ومتيقن إنك قريب من قلبي جدا. ربنا قريب جدا ليك، يقول كده: قريب هو الرب للذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. رب قريب جدا من قلبك، نزل لأرضنا، عاش زينا. يمكن تقول أنا بمر في وقت صعب، مر يمكن في ظروفك وأصعب، قالوا عليه أنه ناصري واحتقروه، وكمان جرب الاحتياج والرب يسوع عاش زينا. الفرق الوحيد أنه كان بلا خطية، لكن مكتوب عنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الرب جالك من السماء للأرض، يقول عنه يوحنا الحبيب: حل بيننا، حل بيننا. الكلمة صار جسدا، ليه خد صورة إنسان وجسد إنسان؟ عشان في الحقيقة يجرب عشتنا، وعشان يقدر يفدينا، وعشان يكون هو ابن الله الحي، الله الكامل الظاهر في الجسد، ياخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي الإنسان وذبيحته تكون كافية لكل البشر. لكن الأروع من كده إنه بيقريب من

0: قوي. واحد مرنم زمان قال مشالي من السما للأرض بحب ملوش طول ولا عرض، وأخلى نفسه أخلى نفسه أخلى نفسه، وبقرته ترك المجد، ساب مجد السما ونزل لأرضنا عشان كل حد فينا. ربنا بيحبك محبة بلا حدود ونزل للأرض عشانك أنت وعشانك خصيصا. ربنا بيحبك، يا سلام لو تفتح قلبك ليه وتقول له أنا محتاج لك، هتلاقيه جنبك، هتلاقيه قريب منك، هتلاقيه ناصب خيمته وقريب منك ومن كل أمورك وظروفك. تقدر النهاردة تقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. تقدر النهاردة تاخد منه نعمة وسندة ومعونة، بس افتح قلبك لي. ربنا قريب، ياللي بتقولي ان ربنا بعيد ومش حاسس بيا، وياللي بتقول ربنا مش واخد باله مني، ربنا في السماء فوق وانا هنا بعيني على الارض. يوحنا الحبيب بيوصل لك ولك حل بيننا، حل بيننا، بقريب مننا، نصب خيمته وسطينا. اقول لك النهاردة افتح عينيك بإيمان، هتشوف ربنا واخدك في أحضانه، وكمان عايز النهاردة ينقلك نقلة إيمان جديدة ويفرح قلبك ويفرح قلبك. وإلى اللقاء في آية وفكرة جديدة، والرب معاكم.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم. حقيقة الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 12 سليمان بيكتب كده: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. ومن الترجمة المشتركة تتقري كده: نوم العامل لذيذ سواء أكل كثيرا أو قليلا، أما شبع الغني فلا يتركه ينام. الفكرة؟ الفكرة أنه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام أو ثرواتهم شكلها إيه. فيهم واحد أول ما نام حس بسعادة وأنه مبسوط وأنه أخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس أنه نومه كان حلو أو لذيذ هو شخص تنطبق فيه حاجتين: أنه اشتغل، أنه تعب، أنه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي أدي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان أنه كان أكله قليل ومظبوط عشان كده عرف ينام. حتى لو كان أكل كميات كبيرة شوية، لكن لأنه بذل مجهود واشتغل فالأكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولأنه غني أكل الأكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لأنه جسمه ما بذلش مجهود، ولأنه واكل كتير فمعدته مش عارفة تهضم. فبالتالي أصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الأول افتكرت أن الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وأنه خايف ثروته هتروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الأسباب واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني، لكن الآية اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيتكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وازاي نعيش في مدة أيام الحياة اللي الله ادهلنا، بتكلم عن انه في عنصرين مهمين جدا اوعى الغنى او وفرتك المادية تعطلك عنهم: الشغل والأكل المظبوط. اوقات بنحس انه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا فليه لا ما ناكل براحتنا، لكن الحقيقة إنه الأكل براحتك وقلة الشغل لتأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر إن الكتاب المقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وإزاي نتصرف وإزاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية، لكن كمان الكتاب المقدس تكلم عن إنه في مبادئ أساسية عشان نعيش الإنسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس أنه فعلا النوم ده حاجة جميلة وأنه هينام مرتاح. أرجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الأكل اللي انت بتاكله، لأنه مش شطارة أنك تاكله خلاص طول ما انت قادر تشتري أكل. النوم مش كله زي بعضه، ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلف عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر انك مسؤول مسؤولية كاملة وانت لوحدك عن كل حاجة انت بتعملها لهيكل الله اللي الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم ازاي ننام نوم حلو.

0: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

مزمور 23 بيقول: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها. ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي، بس أنا بس عايزة أقولك أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب، وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وان انا كتير قوي بحس ان انت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن انا جاية اقولك انه انت فعلا ابويا السماوي وانت ضابط الكل. ساعدني اصدق الحقيقة دي، ساعدني افهمها وادركها. كتير بحس ان انا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية اولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدام. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 62 لإمام المغنين على يد وثون، مزمور لداود.
1: إنما لله انتظرتنا.

فلا أتزعزع، على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله، توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف، إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين لاثنتين سمعت، أن العزة لله ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله.

وما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار، يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ممكن تصدق كلمة قالت لك من غير ما تشوف بعينك؟ أكيد صعب، بالذات إن إحنا في الدنيا بنسمع كلام كتير ووعود كتيرة وفي الآخر مش بتحصل. لكن مع العجيب الوضع مختلف تماماً. تعال نفتح مع بعض كده إنجيل يوحنا وأصحاح 4. يسوع اتحرك للجليل وكان فيه خادم للملك عنده ابن مريض في كفر نحوم، والراجل سمع عن يسوع وما صدق، قالوا له إنه جه من اليهودية للجليل. جري إليه، كتاب بيقول لنا هذا، السمع أن يسوع قد جاء انطلق إليه، يعني ساب كل حاجة وراح عليه. هقف هنا واسألك، في وسط ظروفك الصعبة اللي فيها تحدي، هل بتسيب كل حاجة؟ يعني بتسيب المحاولات اللي انت بتحاولها بدراعك؟ بتسيب استسلامك لمخاوفك ولتعبك؟ بتسيب اعتمادك بس على الناس اللي حواليك وبتجري عليه لأنك عارف إن هو اللي عنده الحل؟ كتاب بيقول لنا في سفر أعمال الرسل 4، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طبعا نخلص الخلاص الأبدي، نخلص من الدينونة ومن الهلاك الأبدي، لكن كمان الناس اللي بتقبل الفداء والخلاص الأبدي بيبقى ليها هنا في الأرض خلاص من كل أمور متعبة وصعبة في حياتها. نرجع لخادم الملك اللي قال بكل صراحة الحقني. قال له خادم الملك، يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. أيوة، تقدر تيجي بكل مخاوفك، بكل أمور جواك حاسس إن فيها تهديد لحياتك، إن الموضوع ده على آخر نفس. يسوع الحقيقة عمل حاجة غريبة شوية بالنسبة للطلب، لأنه ما استجابش بالطريقة اللي الراجل طلبها، إنه يروح علشان يشفي ابنه، استخدم طريقة تانية. أيوة، ممكن جدا ربنا يستجيب لك بس بطريقة غير اللي انت كنت عايزها أو متوقعها، بسيناريو تاني خالص غير اللي في فكرك. عارف ليه؟ لأن الكتاب بيقول لنا في سفر أشعياء وأصحاح 55، ربنا بيقول، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. طب إيه؟ هل خادم الملك أحبط؟ هل قال له ليه طيب تعالى عشان أبقى متأكد إن الولد خف؟ أبداً. الكتاب بيقول لنا درس نتعلمه ليا وليك النهاردة، فآمن بالكلمة التي قالها له يسوع. هل بتصدق فعلاً الوعود اللي ربنا بيديها لك؟ هل بتتحرك وانت مصدقها؟ الله بيكافئ الثقة دي. خادم الملك لقى عبيده جايين يقابلوه ويقولوا له المعجزة حصلت، ابنك خف. مش بس كده، ده أكدوا له إن الولد خف في نفس الساعة اللي قال له فيها يسوع ابنك حي. صدق الكلمة، امسك فيها، انت هتشوف العجب لو انت تمسكت بوعود الله، لأنه صادق، لأنه أمين. ارفع قلبك وقول له معايا، يا رب ساعدني أسلك بالإيمان. يمكن سلكت بالعيان كتير، يمكن مش بقدر أصدق أمور ما شفتهاش عيني. النهاردة يا رب لمسة منك تنقل إيماني، تنقل إيماني عشان أتمسك بكل كلمة أنت قلتها، أتمسك بكل وعد أنت اديتوني، حتى لو عيني مش شايفة. أنا بصدق إنك الصادق الأمين، إنك تقول فيكون، إنك أنت يا رب لست إنسانا فتكذب. يا رب نقلة في إيمان ناس كتيرة النهاردة تمسك في الكلمة زي خادم الملك، وتصدق وتتحرك، والإيمان بيكافئ ويكافئ جدا. بكرة حلقة جديدة فيها نقلة جديدة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم. الخوف هو السجن اللي ملوش قضبان، لكن جدرانه بتخنق الروح. بنخاف من بكرة، من المرض، من الفقد، أو حتى من كلام الناس. الخوف بيشل خطواتنا، بيخلينا نعيش نص حياة، حتى بيخلينا ناخد قرارات غلط. لكن النهاردة في نور بيخترق عتمة خوفك، نور المحبة الكاملة، نور هيخرجك من زنزانة القلق. الكتاب بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. أحياناً الخوف بيسيطر على قلوبنا، خوف من الرفض، خوف من الوحدة، أو خوف إن مفيش حد يحبنا. لكن الحق بناخده بس من الكتاب المقدس. الحق بيقول إن الله موجود معانا، بيحبنا بلا شروط، قلبه مليان رحمة تجاهنا. الحب ده بيحرر قلبك وبيملاه بالأمان بدل الخوف، بيخليك تخرج من سجن قلقك. نور المسيح هو اللي هينور ضلمة قلقنا. ضلمتنا هي وهم الوحدة وسط العاصفة أو المشاكل، بنحس إن كل حاجة خارجة عن سيطرتنا فبننهار. لكن نور المسيح بيكشف لينا حقيقة تانية: أنت مش لوحدك، هو معاك. أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده كلامه وهو ده الحق. لآخر يوم من عمرك هو معاك، بيعولك، وحياتك مش في إيد الصدفة، ده في إيد قوية وحنونة جدا. لما بتدرك الحقيقة دي وإنك محبوب من ضابط الكل، الخوف بيفقد سلطانه عليك. أنت مش محتاج تأمن بكرة، أنت محتاج تثق في اللي في إيده بكرة. الخوف مش بس شعور، ده كلبش، قيد بيمنعك تاخد قرار أو تعيش بجرأة. لكن يسوع بيجي النهاردة زي ما جه للتلاميذ في نص البحر والريح شديدة والبحر هايج، وبيقولك: ما تخافش، أنا هو، أنا موجود في حياتك، دفة عمرك، دفة مستقبلك في إيدي. حضوره مش بيلغي العاصفة فوراً، لكنه بيلغي تأثيرها المرعب على قلبك. صدق يا صديقي، المحبة دي هي شبكة الأمان اللي تحت رجليك. في يشوع 9 كلمة ربنا بتقول: لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما

تذهب. عايزة أقولك الخوف شعور طبيعي، لكنه مش بيحدد مصيرك، لأن الرب معانا في كل خطوة. حضوره بيرفع قلقنا وبيقوي قلبنا. محبة الله بتمنحنا ثقة ثابتة حتى عندما تبدو الحياة صعبة. اسأل نفسك، إيه هو نوع الخوف اللي بيشدني بعيد وبيبعدني بعيد عن ربنا؟ هتعرف إيه السبب وهتعرف نوع الخوف. صلي بصوتك الداخلي كده وقول له، يا رب أنا بسلمك خوفي ده، خوفي ده ليك، في إيديك، واثق إنك معايا وهتعمل فيا. كلمة ربنا بتقولك تاني، إذ لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. وده كان في رومية 8. أنت مش عبد للظروف ولا عبد لمخاوفك، أنت ابن لملك الملوك. صدقني الخوف بيكذب علينا، بيقول لنا كلام كله غلط، لكن حق ربنا هو الحقيقة الوحيدة. حتى لو حسيت بالوحدة أو بالخوف، ده طبيعي، لكن أنا بفكرك إن الرب قريب. الرب قريب لمن يدعوه. هو بيعرف مخاوفك، وهو عايز يملاك بالطمأنينة. ده اللي على قلبه ليك، هو عايز يملاك بيها. خليك بس متاح. الله لا يترك الإنسان وحيد، وحضوره يدي قلبك سلام داخلي. يوحنا 27 بتقول، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ده كلام ربنا ليك، احفظه في قلبك، صدقه، ثق فيه. هو يديك طبيعة جديدة، يديك قوة، لأن هو قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. السلام الحقيقي بيبدأ لما بنسلم خوفنا لربنا، بنقبل محبته، ونصدق إن عمرها ما هتفشل فينا. المسيح يبدد الخوف ويملى القلب بالطمأنينة والثقة بأننا محبوبين. رسالتك النهاردة، لو الخوف خبط على باب قلبك، ابعت المحبة تفتح الباب. وصلي معايا وقول، يا رب يسوع، بفتح قلبي ليك النهاردة، بسلمك كل مخاوفي اللي كبلتني سنين وسنين، خوفي من مجهول، من الضعف، ومن بكرة. املاني بمحبتك اللي بتطرد الخوف لبرة. افتح عيني علشان أشوفك حاضر في وسط العاصفة. يا رب أنت قلت لا تخف لأني معك. أنا النهاردة بتمسك بالوعد ده. اديني قلب مطمن ينام في حضنك بكل سلام. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة إني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة إنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك إنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في أنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة ومدخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وأنت مش مجرد شاكك، لأ أنت متأكد إن أنا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. أنت شايف إني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل أمين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحنو الله على خائفيه كما يحنو أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني ربي تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترت نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه، واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب ان نقرب منك اكتر واكتر. انت اللي بتدور علينا دايما، مش احنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الايام اللي جاية عايزينك تبقى انت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى انت القائد وانت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى انت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف المايكروفون. ليه؟ علشان نذيع أكتر 5 ترانيم أنتوا حبيتوهم وتوصلوا عليهم لايكس. ترانيم جميلة جدا يا جماعة، والنهاردة هنذيع لكم 5 ترانيم دول. علشان كده لو بتسمع الراديو وفي ترنيم عجبتك يعني ما تستخسرش تدوس لايك علشان ينفع الترنيمة دي تكون معنا في التصفية يوم الخميس اللي جاي. توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا على طول ندخل كده في الجد ونشوف ايه هي الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا يا جماعة اسمها لما تيجي يا إلهنا، كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة قوية كده، ولما بتترنم كده في أي اجتماع بحس كده المكان بيتهز وبتقول له ارسل الروح فيضان، تعالى يا رب اسقب بروحك علينا. ترنيمة خطيرة يا جماعة، يلا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جديده جميله جدا يا جماعه، واللي شاف الفيديو كليب بتاعها كمان مبهج قوي. اسمها انا وارث، كتابه رند عريضه والحان مينا حليم، وترنيم فريق الحياه الافضل. وترنيمه كده جميله ويعني مبهجه الحقيقه، حتى تصويرها مبهج. انا شخصيا بحبها جدا ترنيمه انا وارث دي. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمه انا وارث اللي فازت بالمركز الرابع، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه فيها توبه وخشوع كده، تبقى جاي له كده بخطيتك وتقول له بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح. ترنيمه خطيره جدا جدا جدا، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنيمه فريق الحياه الافضل. كان زمان رنيمه فريق الحياه الافضل شباب، فالبوم جميل جدا. والحقيقه ترنيمه دي فعلا غاليه على قلبي، ودايما كده لو انت بتصلي كده وعايز تتوب ترنيمه دي مناسبه جدا انك تكون بترنمها. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه بعترف قدامك يا يسوع المسيح اللي فازت بالمركز الثالث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

رجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه حلوه جدا يا جماعه. في ترانيم مترجمه، الترجمه زمان وحقيقي كانت قويه، ترنيمه انت صخره خلاصي. ترنيمه حلوه قوي كده وفيها حماس ورتمها جميل وكلامها قوي. اني اؤمن بك ربي اذ اخلصت الحب لي، يعني ترنيمه حلوه حقيقي يا جماعه. ترنيمه فريق الحياه الافضل، واشجعكم كلكم تسمعوها. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انت صخره خلاصي، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوفي.

رجعنا لكم مره كمان وجت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا في التصفيات النهارده بالمركز الاول؟ ترنيمه يعني اقول ايه بصراحه، ترنيمه تستاهل تبقى في المركز الاول، والترنيمه دي بالمناسبه كانت معانا الاسبوع اللي فات، ترنيمه برفع اليك تسبيحي طول ما انا موجود، قويه جدا يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ما انت فرح قلبي وانت سلامي. يعني كلام بصراحه قوي جدا، تستاهل تكون موجوده معانا في المركز الاول. والحقيقه بوجه تحيه لمنال سمير، بنقول لها يا لولو يعني اكتب لنا ترانيم حلوه من النوع ده كتير. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة. بس قبل ما نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز الأول بفكركم توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل، ولو في ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك علشان ينفع تفوز معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. استنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، كانت معاكم هبة عطية من خلف الميكروفون، وإلى اللقاء.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أعزائي وأحبائي المستمعين، أهلا بيكم في كل مكان، وإحنا في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال، الروح القدس هيعلمنا ويغيرنا ويدينا حكمة من السماء عشان نعرف نعيش حياة سماوية، حياة بحسب مشيئة الله، لأن دي واحدة من مقاصد وجود سفر الأمثال في الكتاب المقدس، إنه الإنسان يعيش كما أراد الله أن يخلقه، لأنه دي حكمة جاية من فوق عشان نعيش الإنسان الفوقاني اللي ربنا عايزنا نعيشه في الأرض، وده اللي بيميز شخص عن التاني. إحنا أبناء السماء ولا أبناء الأرض؟ حكمتنا وتصرفاتنا وأحكامنا وكلامنا إيه مصدره؟ عشان كده في الرحلة الحلوة دي مع سفر الأمثال هنتعلم سوا حكمة سماوية. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مظاهر الحكمة، ازاي اعرف ان انا شخص حكيم. خلينا النهاردة احكي معاك شوية في الفرق بين الحكمة والذكاء. هل الحكمة هي الذكاء ولا الاتنين غير بعض ولا زي بعض؟ وهل ممكن نلاقي واحد حكيم بس مش ذكي، او ممكن نلاقي واحد ذكي بس مش حكيم؟ شوفوا يا احبة، للامانة هقول عبارة خلونا ناخد بالنا منها: كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم، كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم. بمعنى زي ما اتكلمنا ان الحكمة هي حسن التصرف، الحكمة هي العيشة بحسب مقاصد الله وفي مخافة الله، الحكمة هي الاهتمام بالأمور الإلهية، الحكمة ان الواحد يعيش حياته صح حسب تعليمات كلمة الله، الحكمة هي حكمة الحواس، ان انا كل كياني بيتصرف بحكمة، بيتصرف مظبوط. في ناس عندهم ذكاء بس ما عندهمش حكمة. فمثلا ممكن واحد الذكاء ده ممكن يبقى خير ممكن يبقى شر، يعني ممكن واحد يبقى ذكي جدا بس بيستخدم ذكائه في الشر. فمثلا الحرامي ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، النصاب ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، الشخص اللي بيكذب ممكن يكون عنده ذكاء وشطارة في انه يحبك القصص ويألف الأخبار ويقنعك ان اللي بيقوله صح. ممكن واحد عنده فن الضغط على الآخرين ده ذكي. قال لكم على قصة غريبة قوي حصلت عندنا في بلادنا في مصر من كام شهر كده، مجموعة من الشباب راحوا

راحوا اشتروا المغارة دي على انها مغارة فرعونية وهي كلها نصب. لما قعدت اقرا القصة قلت ايه الذكاء اللي عند الشباب، ذكاء رهيب، ازاي اختاروا المكان، ازاي عملوا فن عالي جدا، ازاي عندهم مثابرة، ازاي اقنعوا تجار الاثار يروحوا يشتروا الاثار دي ويتخدعوا، ايه الذكاء الشديد ده. طبعا اتقبض عليهم وكانت يعني جريمة معروفة، لكن الذكاء مش هو الحكمة. الحكمة ما تعرفش تعمل غير لخير الآخرين، الحكمة بيحكمها قيم، الذكاء مش لازم يحكمه قيم. أشجعك من كل قلبي إنك تصلي الصلوة دي معايا، لو رب مديك ذكاء قول يا رب خلي ذكائي حكمة، أنا عايز أكون شخص حكيم. وخد بالك إن مش كل شخص ذكي هو حكيم، لكن كل حكيم هو شخص ذكي.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في برنامج آية وفكرة، وآيتنا النهاردة آية جميلة. وانت بتسمعنا كل يوم ليك حق جديد وفكرة جديدة، خليك معايا. آيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل إصحاح 9 والعدد الأول، يقول: أما شاول فكان لم يذل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مساقين إلى أورشليم. بداية قوية لعمل 9، ان شاول كان لم يذل ينفس. ينفس دي صفة من صفات التعابين، بيطلع سم، تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وبعدين تقدم الى رئيس الكهنة، طلب منه رسائل. وفي كلمة شدتني قوي قوي قوي في عدد 2، الى الجماعات. استوقفنا الروح القدس هنا وقال على فكرة، فكر الجماعات ده مش فكر جديد ولا فكر مستحدث، ده الفكر ده مع الكنيسة من أول ما اتولدت. صحيح زمان كانت جماعات يهودية، دلوقتي جماعات كذا، بكرة جماعات ايه، يمكن جماعات الحديقة، مش عارف. بس فكر الجماعات ده مش فكر جديد، ده من 2000 سنة للكنيسة بالمرصاد، فما تستغربش. بس شاول الطرسوس رايح عشان يجيب المؤمنين متجرجرين، بس عند باب دمشق سيدك يتقابل معاه ويجيبه على وشه على الأرض عشان يقول له: من أنت يا سيد؟ يقول له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. أنا عرفك منين وطولك فين عشان اضطهدك؟ قال له: أنت ما تعرفش اللي يضطهد ولادي ده بيضطهدني؟ أصل هم جسدي، حتة مني، فاللي يمس ولادي ده بيمسني، واللي يجي عند الكنيسة ده بيضطهدني أنا شخصيا. صعب عليك أن ترفس مناخس. عند باب دمشق ربنا يتقابل مع أكبر إرهابي في وقتها، كان اسمه شاول الطرسوسي، هو والجماعات اللي تبعه، ويغيروا. وعندي إيمان لكل اللي بيسمعوني، ربنا بيتقابل مع إرهابيين كبار ويغيرهم. ده مش جديد على ربنا، ربنا بيتقابل مع ناس كتير، واتقابلت مع ناس منهم غيرهم رغم انهم كانوا إرهابيين، لكن ربنا يقدر يغير الناس دول. أنا نفسي أقولك عزيزي المستمع، لو عندك حد، بولس يقول عن نفسه كده: زمان أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا ومفتريا. واحد يقول لك: فلان ده مجدف، ده مفتري، ده ما يتغيرش. لا، ربنا مش هيفشل، احنا نفشل، لكن ربنا بيغير ناس. وشاول الطرسوسي ربنا يعمل منه اعظم الاواني في المسيحية، بولس الرسول اللي كتب اكتر من نص العهد الجديد. نفسي اقول لك النهاردة انه لسه سيدك شغال عند باب دمشق، في القاهرة، في العراق، كل اخواتي اللي بيسمعوني، وليبيا وشمال افريقيا، كل دول الخليج، ربنا بيغير، ربنا بيغير. ربنا يتقابل مع شاول الطرسوس ويعمل منه اناء للبركة. عشان كده اللي نفسي اقوله النهاردة ان روح القدس يتعامل مع ناس كبيرة. ربنا الايام دي بيصيد مش سمك صغير، لكن بيصيد قروش وحيتان، ويصنع منهم أواني للبركة. يقول عن شاول الطرسوسي: هذا لي إناء مختار قدام كل حد مفتري، وقدام كل حد مضطهد، وقدام كل حد إرهابي. ارفع ايدك وقول في اسم المسيح اللي عملته مع شاول الطرسوسي، تعمله مع الناس دول، وكونوا ليك أواني مختارة يا رب. أثق أن الرب بيغير، وأثق أن الرب عظيم. ونفسي أقول لك على حاجة قبل ما أختم وأقول لك: لو عندك حد في العيلة فقدت فيه الأمل، سيدك النهاردة بيقول لك: أنا لسه ما فقدتش الأمل. يمكن زوجك أو شريكة حياتك أو حد في البيت عندك أو حد في الشغل يمكن تعبان منه قوي، ارفع ايدك ناحيته وقول للرب كده: أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنت تقدر تغير، وتقدر تصنع معجزات، وتقدر تصنع عواني البركة من الناس اللي احنا قلنا عنهم مفتريين ومضطهدين وإرهابيين. ربنا يعمل منهم أواني للبركة. سيدي لسه بيغير، أصلي ليك وليكي الأيام اللي جاية تشوف ناس في عيلتك، ولو أنت واحد منهم اللي بتسمعني، ربنا يغير ويصنع تغيير في حياتي وحياتك وحياة اللي حوالينا. والرب معاك لآية جديدة، فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

كان الهدف واضح، الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايز يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي، هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال، هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر انه يمشي نفس الطريقة، انه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون اعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول انه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من اسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره اسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الاول انه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بانه مملكته تكون مليانة سلام، لكن النهاية بتاعت القصة دي ما كانتش الطف حاجة. النهاية بتاعت القصة دي انه كل زوجة من الزوجات دولة شدوا سليمان لعبادة آلهة غريبة، عبادة أصنام بعيدة عن الله. الكتاب بيقول في تسنية 17 لكل مالك من ملوك إسرائيل إنه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما يبعدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر إنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بإنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر ان الحرب بالجيوش بالعساكر، الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر انه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضه بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو انها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك أن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

تعالوا نعلي الرب إلهنا. بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعلي لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا. الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إليه الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن إنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتبر

طريق تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤمنة.

هسترك من ريح وإيدي مش ضيطمنا، ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام، حافظنا الإله القدير، لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام، واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وافكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده واحنا بنعلن انه سلامه يفوق كل عقل.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله، من حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار ان انا اسيبه وابعد عنه، بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت، ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الابدي. تفكر معايا كده، اذا كان من حقك اصلا تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح، وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنك. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق، قدام أفرايم وبنيامين ومنسة أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجعنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. ممكن تصدق كلمة قالت لك من غير ما تشوف بعينك؟ أكيد صعب، بالذات إن إحنا في الدنيا بنسمع كلام كتير ووعود كتيرة وفي الآخر مش بتحصل. لكن مع العجيب الوضع مختلف تماما. تعال نفتح مع بعض كده إنجيل يوحنا وأصحاح 4. يسوع اتحرك للجليل وكان فيه خادم للملك عنده ابن مريض في كفر نحوم، والراجل سمع عن يسوع وما صدق، قالوا له إنه جه من اليهودية للجليل. جري إليه، كتاب بيقول لنا هذا، السمع أن يسوع قد جاء انطلق إليه، يعني ساب كل حاجة وراح عليه. هقف هنا واسألك، في وسط ظروفك الصعبة اللي فيها تحدي، هل بتسيب كل حاجة؟ يعني بتسيب المحاولات اللي انت بتحاولها بدراعك؟ بتسيب استسلامك لمخاوفك ولتعبك؟ بتسيب اعتمادك بس على الناس اللي حواليك وبتجري عليه لأنك عارف إن هو اللي عنده الحل؟ كتاب بيقول لنا في سفر أعمال الرسل 4، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. طبعا نخلص الخلاص الأبدي، نخلص من الدينونة ومن الهلاك الأبدي، لكن كمان الناس اللي بتقبل الفداء والخلاص الأبدي بيبقى ليها هنا في الأرض خلاص من كل أمور متعبة وصعبة في حياتها. نرجع لخادم الملك اللي قال بكل صراحة الحقني. قال له خادم الملك، يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. أيوة، تقدر تيجي بكل مخاوفك، بكل أمور جواك حاسس إن فيها تهديد لحياتك، إن الموضوع ده على آخر نفس. يسوع الحقيقة عمل حاجة غريبة شوية بالنسبة للطلب، لأنه ما استجابش بالطريقة اللي الراجل طلبها، إنه يروح علشان يشفي ابنه، استخدم طريقة تانية. أيوة، ممكن جدا ربنا يستجيب لك بس بطريقة غير اللي انت كنت عايزها أو متوقعها، بسيناريو تاني خالص غير اللي في فكرك. عارف ليه؟ لأن الكتاب بيقول لنا في سفر أشعياء وأصحاح 55، ربنا بيقول لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. طب إيه؟ هل خادم الملك أحبط؟ هل قال له ليه طيب؟ تعالى عشان أبقى متأكد إن الولد خف؟ أبداً. الكتاب بيقول لنا درس نتعلمه ليا وليك النهاردة، فآمن بالكلمة التي قالها له يسوع. هل بتصدق فعلاً الوعود اللي ربنا بيديها لك؟ هل بتتحرك وإنت مصدقها؟ الله بيكافئ الثقة دي. خادم الملك لقى عبيده جايين يقابلوه ويقولوا له المعجزة حصلت، ابنك خف. مش بس كده، ده أكدوا له إن الولد خف في نفس الساعة اللي قال له فيها يسوع ابنك حي. صدق الكلمة، امسك فيها، انت هتشوف العجب لو انت تمسكت بوعود الله، لأنه صادق، لأنه أمين. ارفع قلبك وقول له معايا، يا رب ساعدني أسلك بالإيمان. يمكن سلكت بالعيان كتير، يمكن مش بقدر أصدق أمور ما شفتهاش عيني. النهاردة يا رب لمسة منك تنقل إيماني، تنقل إيماني عشان أتمسك بكل كلمة أنت قلتها، أتمسك بكل وعد أنت اديتوني. حتى لو عيني مش شايفة، أنا بصدق إنك الصادق الأمين، إنك تقول فيكون، إنك أنت يا رب لست إنسانا فتكذب. يا رب نقلة في إيمان ناس كتيرة النهاردة، تمسك في الكلمة زي خادم الملك وتصدق وتتحرك، والإيمان بيكافئ ويكافئ جدا. بكرة حلقة جديدة فيها نقلة جديدة.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب، وفصيح ورجل جميل، والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه

بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم تقديرا لأمانتهم، والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكرا. أنا بجهزلك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت انسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجه، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجه ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي برا؟ ولا الشكل من برا كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدأ أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سيبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزة مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون. ليه؟ علشان نذيع أكتر خمس ترانيم أنتوا حبيتوهم ودوستوا عليهم لايكس. ترانيم جميلة جدا يا جماعة، والنهاردة هنذيع لكم الخمس ترانيم دول. علشان كده لو بتسمع الراديو وفي ترنيم عجبتك يعني ما تستخسرش تدوس لايك علشان ينفع الترنيمة دي تكون معنا في التصفية يوم الخميس اللي جاي. توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا على طول ندخل كده في الجد ونشوف ايه هي الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة حلوة جدا يا جماعة اسمها لما تيجي يا إلهنا، كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الحياة الأفضل، والحقيقة ترنيمة قوية كده، ولما بتترنم كده في أي اجتماع بحس كده المكان بيتهز وبتقول له ارسل الروح فيضان، تعالى يا رب اسكب بروحك علينا. ترنيمة خطيرة يا جماعة، يلا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا. وتوب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جديده جميله جدا يا جماعه، واللي شاف الفيديو كليب بتاعها كمان مبهج قوي. اسمها انا وارث، كتابه رند عريضه والحان مينا حليم، وترنيم فريق الحياه الافضل. وترنيمه كده جميله ويعني مبهجه الحقيقه، حتى تصويرها مبهج. انا شخصيا بحبها جدا ترنيمه انا وارث دي. يلا نطلع مع بعض نسمع ترنيمه انا وارث اللي فازت بالمركز الرابع، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه فيها توبه وخشوع كده، تبقى جاي له كده بخطيتك وتقول له بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح. ترنيمه خطيره جدا جدا جدا، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. كان زمان رنمها فريق الحياه الافضل شباب، فالبوم جميل جدا. والحقيقه الترنيمه دي فعلا غاليه على قلبي، ودايما كده لو انت بتصلي كده وعايز تتوب الترنيمه دي مناسبه جدا انك تكون بترنمها. يلا مع بعض نطلع نسمع ترنيمه بعترف قدامك يا يسوع المسيح اللي فازت بالمركز الثالث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

رجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. ترنيمه حلوه جدا يا جماعه. في ترانيم مترجمه الترجمه زمان وحقيقي كانت قويه. ترنيمه انت صخره خلاصي ترنيمه حلوه قوي كده وفيها حماس ورتمها جميل وكلامها قوي. اني اؤمن بك ربي اذ اخلصت الحب لي. يعني ترنيمه حلوه حقيقي يا جماعه. ترنيمه فريق الحياه الافضل واشجعكم كلكم تسمعوها. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انت صخره خلاصي ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوفي.

ورجعنا لكم مره كمان وجت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت معانا في التصفيات النهارده بالمركز الاول؟ ترنيمه يعني اقول ايه بصراحه، ترنيمه تستاهل تبقى في المركز الاول، والترنيمه دي بالمناسبه كانت معانا الاسبوع اللي فات، ترنيمه برفع اليك تسبيحي طول ما انا موجود، قويه جدا يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل، وصوتي ليك هيعلى كل ايامي ما انت فرح قلبي وانت سلامي. يعني كلام بصراحه قوي جدا، تستاهل تكون موجوده معانا في المركز الاول. والحقيقه بوجه تحيه لمنال سمير، بنقول لها يا لولو يعني اكتب لنا ترانيم حلوه من النوع ده كتير. يلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمة. بس قبل ما نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز الأول بفكركم توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل، ولو في ترنيمة عجبتك من فضلك دوس لايك علشان ينفع تفوز معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. استنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، كانت معاكم هبة عطية من خلف الميكروفون، وإلى اللقاء.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال الجميل اللي بنتعلم فيه الحكمة العملية اللي تساعدنا في حياتنا نعيش بحسب مشيئة الله. سفر الأمثال اللي كاتبه سليمان، لكن مش سليمان لوحده، وينفع نقسم سفر الأمثال لأربع أقسام. أمثال سليمان نفسه هو اللي كاتبها، وفي أمثال كتبها أو نقلها رجال حزقية عن سليمان طبعا بعد موت سليمان، وفي أمثال سليمان هو اللي تعلمها وجابها وكتبها في السفر بتاعه، وآخر جزء من الأجزاء الأربعة في اتنين كتاب آخرين اشتركوا في كتابة السفر. واحد اسمه أجور ابن متقية مسة، وده كاتب أصح 30. واحد اسمه لموئيل ملك مسة، ده كتب أصحاح 31. لكن احنا دايما بننسب السفر لسليمان لأنه هو اللي كاتب النصيب الأكبر من السفر. خلونا النهاردة أشارككم بحاجة اسمها طبق فاكهة. ايه طبق الفاكهة ده؟ طبق الفاكهة بيقدمه لنا سليمان في السفر بتاعه في أصحاح 1، والروح القدس النهاردة عايزنا ناكل من الفاكهة دي. فأمثال 1 وسليمان بيقدم السفر بتاعه بيقول كده: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، عد معايا، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. طبق الفاكهة اللي هقدمه ليك النهاردة ده فيه 10 أنواع من الفاكهة، على رأسهم الحكمة، وده الموضوع الكبير اللي في سفر الأمثال، ودي الفاكهة الكبيرة اللي لما تاكل من بقية الفواكه تشبع وتاخد الحكمة منها. والحكمة جت في السفر ده زي ما قلنا قبل كده 40 مرة، والحكمة مش هي المعرفة لكن حسن استخدام المعرفة. الحكمة هي التمييز بين الخير والشر واختيار الخير، هي دي الحكمة الحقيقية. تاني فاكهة في الطبق ده حاجة اسمها أدب، فيقول سليمان معرفة حكمة وأدب، والأدب جت في السفر حوالي 30 مرة الكلمة دي، ومعناها حرفيا التأديب أو التهذيب، بمعنى أنه وأنا قدام حكمة الله قدام الكتاب المقدس بيحصل تهذيب لطبيعتي وشخصيتي، فكل حاجة صعبة في شخصيتي وكل طباع مش مظبوطة أنا بيتم تهذيب شخصيتي وتأديبي، بمعنى أن كل الصفات الصعبة تتشال مني في محضر الله، وده معناه الأدب هنا التربية الروحية التدريب. دي تاني فاكهة في الطبق الأدب. كلنا محتاجين للأمانة أنه إحنا شخصياتنا تبقى شخصيات مظبوطة، شخصيات متدربة متهذبة. تلاتة إدراك. إدراك دي الفاكهة التالتة في الطبق، وإدراك معناها بصيرة، شخص عنده تمييز، شخص عاقل. رابع فاكهة اسمها الفهم، كل ده في أول 5 أعداد في أصحاح 1. والفهم معناها التهذيب العقلي، بمعنى أن الشخص الفهم ده يمده بالنضج عشان يوصل للتمييز الروحي. واحد فهيم يعني واحد ممتلئ بالحكمة. خامس فاكهة في الطبق ده المعرفة. المعرفة معناها العلم، المشورة، التعقل، واحد عنده مشورة عاقلة. المعرفة كمان هنا معناها القدرة على ضبط المرء لنفسه بأنه يختار العدل والبر. سادس فاكهة في الطبق اسمها العدل. العدل معناها الحكم بدون تمييز، يعني البر، يعني القدرة على التناغم مع مشيئة الله ومعاييره. سابع فاكهة اسمها الحق، وتترجم عدل كمان، تمييز الأمور.

منظم في كل حياتك، وجاية بمعنى كمان ان الواحد يمسك دفة حياته، يقدر ينظم دنيته، ما يبقاش الضغوط هي اللي ممشياه، المشاعر ممشياه، الاحتياجات ممشياه، واحد ماسك الدفة. التدبير. اخر حاجة فاكهة في الطبق ده اللي فيه 10 فواكه اسمها الذكاء. الذكاء معناها هنا القدرة على اكتشاف ما في الآخرين. أشجعك من كل قلبي، اقرأ مثال واحد أول 7 أعداد، وكل منهم هتلاقي نفسك شبعت من فاكهة تملاك وتملاني بالجمال والحكمة. أقابلك الحلقة الجاية.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. ربنا شغلنا نتكلم معاك النهاردة في موضوع جميل وفي مثل حلو قوي قوي في متى 22، بيقول أنه جعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. الرب بيقول لهم ملكوت السماء زي واحد ملك عمل عرس لابنه. طب وبعدين؟ بعد دعاوى للناس عشان يدعيهم للعرس. في الحقيقة نفسي أقول لك النهاردة التأمل الجميل ده والآية الجميلة دي، أنه دعوة للفرح، دعوة فرح. في ناس كتير مننا جات لهم دعاوى أكيد يتكتب عليها الأستاذ فلان الفلاني أو الدكتور فلان الفلاني والعائلة، بس في الحقيقة الدعوة دي مختلفة لأنها دعوة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالمجموعة ومش بالكنيسة، لا دي دعوة شخصية، دعوتك باسمك أنت لي، فدي ما ينفعش تاخد العيلة معاك أو العيلة ياخدوك. لكن كمان هي دعوة إلهية، ده الملك شخصيا اللي دعيك. أنا متهيأ لو دعاك المحافظ بتاع المحافظة اللي انت فيها تفتخر وتقول للناس أنا ضعين المحافظ على فرح ابنه، بس دي دعوة إلهية. لكن كمان هي دعوة للفرح، في دعاوي كتير، دعوة مناقشة ماجستير، دعوة لجناز، دعوة، بس دي دعوة فرح. ربنا عايز يفرح قلبك قوي قوي قوي. لكن كمان حاجة رهيبة ربنا يقول في الدعوة دي، إن كل شيء معد، فهي دعوة للراحة، مش هتعمل ولا حاجة ولا حاجة، انت رايح هناك عشان ترتاح. وقول كده انه مسمناتي وصراني قد ذبحت، دعوة للشبع. فوق ده كله المسيح هو بيقول لهم المثل ده، عايز يقولك ان الدعوة دي مكلفة، صحيح لك انت ببلاش، بس الدعوة دي كلفته هو يروح للصليب. طب الناس عملوا ايه قصاد الدعوة دي؟ الناس في الحقيقة اتقسموا مجموعة من الناس، مجموعة من الناس اول حاجة اتهونوا، يقول لك انهم تهاونوا. فيعني تهاونوا، استهتروا واستهزأوا. في ناس ربنا دعيهم دعوة فرح، بس هم خدوا الدعوة ورموها في الباسكت، قطعوها. ده حال ناس كتير، قالوا ربنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. بعدين ناس تاني في الحقيقة يقول عنهم: ومض واحد الى تجارته وواحد الى حقله. في ناس انشغلوا، في ناس مشغولين قوي عن ربنا، واحد very busy، يعني انا ما عنديش وقت لربنا. ناس واحد راح لحقله، واحد يقول لك ايه ده العمل عبادة، جت فين دي؟ انت بتعبد بس بتعبد شغلك، مش بتعبد ربنا. فناس انشغلوا، تهاونوا، انشغلوا. لكن الباقيين بقى يقول مسكوا عبيده شتموهم وضربوهم. في ناس تطوالوا، تقول له ربنا بيحبك، يقول لك طب خدنا على جناحك، طب نفعنا ببركاتك. دول تطاولوا، بس في ناس قبلوا الدعوة ودخلوا الفرح، بس هما في وسط الفرح لقي واحد ما عليهوش ثياب العرس، قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا ومش عليك اللباس العرس؟ انت ازاي دخلت هنا؟ ده رايح بالثياب بتاعته بالبر الذاتي. ناس تدينوا بس ربنا مش جوه قلبهم. انا نفسي أقولك النهاردة، حابب تفرح وتاخد دعوة الفرح دي من إيده، من إيده هو لعرس سماوي مش هينتهي؟ انت اي نوع منهم؟ انت من اللي تهونوا واستهزأوا، ولا من الناس المشغولين قوي قوي اللي ما عندهمش وقت ربنا، ولا من الناس اللي تطولوا وبتقول كلام سلبي على على ربنا وعلى خدمته وعلى خدامه وعلى كلمته، ولا من الناس اللي تدينوا ولابسين ثياب غير ثياب العرس ولابسين ثوب التدين، ولا من الناس اللي قبلوا دعوته وسطروا في دم المسيح؟ انا نفسي تكون واحد من اللي موجودين في العرس، ليك دعوة مكتوب عليها اسمك، فمد ايدك وخدها وقبلها من ايدين ربنا عشان تبقى واحد من اللي موجودين في عرس المسيح الجميل اللي تقرأ عنه ان هو عرس ابدي وتكون معاه للابد. انت واحد من المدعوين، ليك الحق انك ترفض وانك تقبل، بس الرفض انت وحدك تتحمل، ده ابدية وما تنتهيش. اصلي ليك واحد تكون من المدعوين للعرس واللي قبلت الدعوة وتقابل معاك في العرس وانت لابس ثياب العرس فرحان فرح سماوي ما ينتهيش، فرح ليك والبيتك، تكونوا كلكم في حزمة الحياة الأبدية والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي، ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.